جيب ليلي السلشتين كفيالا نمامود ككيبورد نمينالي نجوجو كما كوروش كما الربان ده مسميكني.